قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن

الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب

صدق الله العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. بكي نيغلي دي نيو كين كوتي نيك سوتورا ساسان ديلو نك دي زيار كليف ديني اك كليف علي ديلو ني دي نيان جام سي بي ريو سنغال اك ليكو وور دا خام غي ني جام سي ليپ خاج جام جوجو ديلو نان كو نيان سبحانه وتعالى mu may ñu ko ci barke sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam mbokk yi ñu delu fatte len waxtu julli fajar si mi ngi tollu ci joomi waxtu bu toftale ñaf ke ci wileek yoom ñent dañu julli suba joomi waxtu bu toftale ñent ke ci mileek ñent tisbar bi mi ngi tollu ci ñaar yi waxtu bu toftale fukk ci mileek joom takusan dañ ko julli ci woomi waxtu tembe timisit mi ngi tollu ci joom ñaari waxtu bu toftale joom fukk ci mili gee mi ngi ci joom ñetti waxtu bu toftale joom fukk ci mili tay le dibe fukki fan ak ñaar ci muharram muy wéru tam harit de pok ñaar fukki fan ak joom ñett ci wéru juin ci atum 2026 delu di jaajeufal bu baax ibrahima fall mi nekkon ci walu machine bi kiko fi wootu di soxna aram fall rsi radio senegal international celine diop fele ci sedem ousmane diop ci kaddu gi soxna dama ji ginaaw ba joomi waxtu di 5 heures toftale ñaar fukki simili grom bokay ni sa dañi dik ak yeen ci kaytu dogalu sunu borom

0: شيء خم نيو مودي نورو ليسان امبورطان باي بغا دي ناك ليسان مي لولو ني في با نورو لولو ني في با ان شاء الله خمنا يو دو نياك صاح فان يو نيو ديغا نيو داكار اف ام داخ ام نين فا ايميسيون يين دانان يي موي جدي بو نيك سين ايميسيون تاي لا تاي
1: ياي سما جناتو
0: وا ايتيا فالو علي بابا كار ميرسي
1: بو نيكيس نا سما جناتو
0: فاصون بو نيك غاي ديغا
1: Mon cœur, mon chocolat. Mon caramel.
0: Mon caramel. Mon caramel. Mon caramel. Mon caramel. Mon caramel. Mon caramel. Mon caramel. Mon caramel. Mon caramel. Mon caramel. Mon caramel. Mon caramel. Mon caramel. Mon caramel. Mon caramel. Mon caramel. Mon caramel. Mon caramel. Mon caramel. Mon caramel. Mon caramel. Mon caramel. Mon caramel. Mon caramel. Mon caramel. Mon caramel. Mon caramel. Mon caramel. Mon caramel. Mon caramel. Mon caramel. Mon caramel. Mon caramel. Mon caramel. Mon caramel. Mon caramel. Mon caramel. Mon caramel. Mon caramel. Mon caramel. Mon caramel. Mon caramel. Mon caramel. Mon caramel. Mon caramel. Mon caramel. Mon caramel. Mon caramel. Mon caramel. Mon caramel. Mon